مش هعمل بوم. اهم حاجه لازم تكون عارفه ان البرق بيضرب الاماكن العاليه.